وسحبه، ولما سأله الجدع أمزع عقله وصحبه، وقال له يا عمنا شوف مين غفلك روح له، دي المادة اللي في الدستور بشم ريحة وبخور، في نصها بتقول لا تحمي أي كحول.

أو غيظ لا يغير عليك المفاهيم جور الزمن وانطالبه وبدايم باشر سماها ينجلي عنه.